0: وتب.
1: تبت يدا أبي لهب وتب.
0: تبت يدا أبي لهب وتب.
1: تبت يدا أبي لهب وتب.
0: حرف النم دال.
1: حرف النم دال.
0: أد
1: أد.
0: إد
1: إد.
0: أود
1: أود.
0: أدنى

0: الذي خلق.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
0: خلق.
2: خلق.
0: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
0: خلق.
1: خلق.
0: خلق الإنسان من علق.
1: خلق الإنسان من علق.
0: خلق الإنسان من علق.
1: خلق الإنسان من علق.
0: اقرأ وربك الأكرم.
1: اقرأ وربك الأكرم.
0: أكرم.
1: أكرم.
0: اقرأ وربك الأكرم.
1: اقرأ وربك الأكرم.
0: الذي علم بالقلم.
1: الذي علم بالقلم.
0: الذي علم بالقلم.

0: العالم.
1: علم الإنسان ما لم يعلم.
0: الذي علم بالقلم.
1: الذي علم بالقلم.
0: علم الإنسان ما لم يعلم.
1: علم الإنسان ما لم يعلم.
0: يعلم.
1: يعلم.
0: এই আয়াতটি তেলাওয়াতের সময় খেয়াল রাখতে হবে আইন যেন কোনোভাবেই কলকলা না হয়, অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে ইনশাআল্লাহ. علم الإنسان ما لم يعلم.
1: علم الإنسان ما لم يعلم.
0: ما لم يعلم.

0: مستغنى
1: الرآه استغنى
0: الرآه استغنى
1: الرآه استغنى
0: إن إلى ربك الرجعى
1: ربك الرجعى
0: ربك الرجعى إن إلى ربك الرجعى

0: الزبانية
1: سندعو الزبانية
0: سندعو الزبانية
1: سندعو الزبانية
0: سندعو الزبانية
1: سندعو الزبانية
0: كلا
1: كلا
0: كلا
1: كلا
0: لا تطعه واسجد واقترب
1: لا تطعه واسجد واقترب
0: لا تطعه واسجد واقترب
1: لا تطعه واسجد واقترب
0: كلا
2: كلا
0: لا تطعه واسجد واقترب
1: لا تطعه واسجد واقترب
0: الحمد لله عمر অত্যন্ত সুন্দর কণ্ঠে সুরলিত আওয়াজে আমরা সূরাতুল আলাক মাস করতেছিলাম। প্রিয় শ্রোতা, এখন আমরা পূর্ণ সূরাটি সুন্দর করে তেলাওয়াত শুনবো ইনশাআল্লাহ।

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم

رجعا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى